0: ديالي هادي شكون عارفني نشطع بعربي
1: Manuela Parmi tant d'autres Manuela